0: أون ديسكاسن قبل ولا أويرنس كله أن كم حبرة تسب أبتنا هنا تراح يكون أبت ذل أنا عدوين انتهى خيدا لو وزير أب سبريشن دي وزير إلكشن دي وزير سو خون عنا زي تاسات معنا حق زنا زخل أب كندا تزعبي السيو هنا أب كندا تعبينا تحنا كم كندا وان إيرترا كنا عب نخل ولا بحجرنا وكنا عب نخل إن دحرى بزيد عبنا وأويرت ويكنا ما إنفورميشن دحر هاجفات علينا فلوت أريم هلاونا أب كله بزخنا مرتين خدنا بحلا يعني نزخونه أب كله وانا ثمن خوفلي إذا عينت كم ديسكشن ماتس يمكن زارا ولو تسفا جبر كذيلا ناي أليكس جبر يوهانس جبر ناي أم فاك في سي تي في ونامس إم ولا وهم زين أنا إيش تيتين كفابلو ما تعوديو نوي حث المبر كم تعرفكم رسم بلن يرو بزبلة تمس وما قد جوركو على مهتة تبدأ حلف السن بد جمر كون أنا بحق أليكس كفت حدا أرقى رخوني أب كله قاري إرتراوي كنداوي ناي بحق إي بأتيزم تفلت أجن أتيزم حليفوس بعلو درايف جبرس بعلو بزحنا جرات سرح يسرح it's amazing the accomplishment to جوارو سالا سدرو زعبي أدنى بون أبغون مخانو تردي أوم انتهي مالتي تي تي كجات ما كخلوب عن التجمعات ما ماسي تقبل كايا كميل كاخ قد حجزوا خمس خلق ولا عخا كابت حد مثال يخونا زوج بوم I think زوم كلت سدرابيت نيم حكي عبد حبرة سبنا زي نمان كجات ما نخلين ما نبتي سب بزيجة جس كتم كحيت خليك الحر بخمس عينات سأجمد لهم ودي ويقال تليكم ناي بحق خطري هو أبي يوتيوب على له فشور أبي رسالة على له أبتفعل عليه دقوره على محتاج تاب سي بي سي كم وناب سي تي في على له انتهيو انتهي مستر ما بخمس عينات قعد زخاله ناتو أرت انت تري ونركم بز حلف أنا مثلا مزنا بره ناي بحق زد النغي نزبل سأجن تخلي تخفال نيشتي بقدام أي مستر دقوره على محتاج كم زي سعب خون
1: نزي أقوم عينة تلوه of course أنا أتوزي مني أقول فك زارون يرى أنت خليسي يرى يقول بعد زوير خيب بعد إذا أقوم بمش زي زوجي تزسي ما يبحك إذا حب زوجي تيمو بس كنيش شيء حتى كفنا زور جميل وبعد من كنا زور بس أخوانا اللي كله تعرف مستخدم فرندي بس كنيش شيء نزي أقوم زوجي بيتسر ودهم كابي نابي نتسي والكموس من حدا يسير مفهوم جلو قال عاز اللوم تسفى عن الخون بس كنت هاي كمدة بآخر جنبه كجنبه قولهم عبز حجبة تحوز الله انت هاي بوت تهل
2: خاب مجمر يا مالي
1: ديو مجمر هو فورس
2: وخاب جمر دا بزح لوطي بزح لوطي بزح لوطي رينا مهنياتسي خمتز ولا تخليت خابتني ابن مهن بعليز وصلنا بزح لوطينا مهنا تسي زخم له حتى بزر زلس نات لوطين
1: نات لوط وسيت نات وانت يا خم
2: كلايك قدام كلايك ازي خمس كنا زد الخان لما مهر نفس
1: لما ريا وراها هو يفتح من برا خواني ازي خمس كنا زد
2: الخان هو ابد فتاري بفتصم وانا ابد بتيح علي اسمه
1: مرحبا مرحبا سعرتات كل جمهور كله خمادي نحنت الدين أسكت جل بلي أنت تقول لك نيرس تايم اللي جالس كله كم تصفى خونا كم عينة كوج من كله جالس تايم ملك يعني خبتي ليش تيسي إذا حق زين من عين تقولي أنا جرن تهر لا أنا
2: تعرف ما عايز حق زين ده ما عايز حق زين حمص حق زين أبي وقت يتمسك بك أنا فتار سيد مسكونكو زي أبد أبد أتر جاز يأخذ
1: سيد مسكونكو
2: شو نزبي تسمع ولا حنتي تتمسكن جن نعاك إيرا بيوت ودك إيرا
1: ودي عتيم لحظة ترى خليه
2: لك.
1: مرحبا. لحن كنت تخلص كم إيش تكمل الأعلان بعد بيته؟
3: يا.
1: تخلص كم دوك كنت أنا حس كم إيش تي توسخت اللي كان عن بيتك؟ هاي نص ساعة وأنا يكوين أتمت من يركمو.
3: صرت. يا مايك أنت يا مسلكة. هجي أب زخون النجار سوبس نبلايو. سوبسي. أب جزانا هم قبر زي نخيل أكم زي قريبنا كنزارب كلنا ولا زي كنا نقر نزاربنا أنا قلت ريالي تزارب ناي نسا ننسا نعليكس تمجمرتا زخونة أقم كم تمجمرة كم مجمرتا خسح مجرش هستقال سطن الساعة أنا عايفة اللي تنيا نيري أنا عايفة اللي تنيا نيري
1: عدل يا
3: نعايونا يتنقرن نيا نيرا ندوغمي نازل لنا تزبل نايو عيون خيش النق قلن دابلت ايت نقرن نياني را حفيش هاو قلنا أليكس انتاي مخب لك انا هجي باتي ستاين دحر ماتي خاسي بعال البرت انا ستايسي ادوي انا حوز غيرتو ابتقي زيتي ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ነፃ ንዓ ልክዕ ንኣሌክስ ከምኡ ኮይና ዝቀየረቶ
1: ንሳያኣሌክስ
3: ከዓ ቅድሚ 10 ዓመት ናይ ሳይኮሎጂ መፅያ ኩሉ ምስ ረኣየቶ ሽዑ ንዓና እንታይ ኢላሃና ኣሌክስ ካብቶም ዝቕየሩ እዩ ኢላሃና ካብቶም ዝቕየሩ እዩ ሳብ ሂጂ ናይዚ ጉዳይ እዚ እዚ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ተረክቦ ነገር የለን ኣሌክስ ግን ክቕየር ምኳን እየ ዝፈልጥ ኢላ ኣነ ኣብቲ ሰዓት እቲ እንታይ ኢለ ኣነ ኣሌክስ መኪና ሒዙ ዘዊሩ ስራሕ ከይዱ ክኣቱ ምኳኑ ይኣምን እየ ኢለ እያ ቅድሚ 10 ዓመት እዩ ብርክስ ከዓ ኣሌክስ መኪና ሒዙ ከይዱ ጅም ይኸይድ ሾፒን
1: ይኸይድኣብ
3: ስራሕ እግረይ ሰቂለ ኮፍ ኢለ ክሳዕ ዝውድእ ባዕሉ ስቶር ምሉ ኩሉ ወዲኡ ሌስ ጎዳድ ይብለኒ ገዛ ክመፅእ ከለኹን ኣነ ኣይርኦን እየ ኣበይ ኣለና ፓርኪን ምስ ገበርና እዩ ዝርኢ ስለዚ እቲ 3 ዓመት 7 ዓመት ጌርና ኣለና እቲ 3 ዓመት ከዓ ኣብሪዩ
1: ኣብዚ
3: ንሬድር ንኸይድ ኣብ ሬድር ይቕበሎ ካብ ካልጋሪ ካብ ኤድሚንተን ንሬድር መፅእ ኣነ ይቕበሎ
1: ስለዚ
3: ደስገን ኣምላኽ ኣና ዛበ መን ይብ ኩሉ ዝጨነቑ ከዓ ከማላሽቶሮ
1: ይቐኒየለይ ክብረታበለይ ይቐኒየለይ
4: ሓደ ነገር ከዓ ክብል ኣብ ኣማርኛ ብነገር ዝረክ እና በሁለቱ ደሞ መሃል ያየውት ፍቅር ካለ እግዚኣብሔር ኣለ ፍቅር ባለበት እግዚኣብሔር ኣለ እንደገና ደሞ ተስፋ ኣለመቁረጥ ተስፋን የሰጠ የታመነ ነው እግዚኣብሔር ማምለክ እና ሳራ እና ኣብርሃም ካየ ልጅ ኣልነበራቸውም ለ25 ዓመት እግዚኣብሔር ተስፋ ቃል ሰጥቷቸው ግን የተስፋ ቃል እስከፊት መፀን ብዙ ጠበቁ ግን የእግዚኣብሔር ቃል መፅሓፍ ቅዱስ ሲናገር ተስፋን የሰጠ የታመነ እንደሆነች ሳራ ስለቆጠረች ዘርን ለመፀነስ ሀይልን በእምነት አገኘች ይላል ስለዚህ ስናምን ሀይል ይሆንልናል እና የተስፋ ቃል መጣ አሁንም ደግሞ ይህን እግዚአብሔር አይቷል እግዚአብሔር ያየውን ደግሞ እነሱ አዩ ስለዚህ ህይወትና አፍ በአንደበታችን ስለሆነ በአንደበታቸውን የዘሩትን ፍሬ ደግሞ እየበሉ አየና እግዚአብሔር ክብሩን ሁሉ ጠቅልሎ ይውሰድ ተመስገን
1: እግዚአብሔር ባረከስ በማዓንቲ ምስ ፍፁም ተክለማርያም ናይ ኣሌክስ መምህር ማለት እዩ 7 ዓመት ናይ ብሓቂ ክላለየ ጀምር ምስ ኤረሳት በዚ ንዝዕልነ ኣዚ ጋጣሚ እዚ ኮንግራቹሌሽን ተምሃራይ ካይኡ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተበብፅሖ ከምዘኸማኻ ኤርትራዊ ብዛሕ ብል ኣነ እስኪ ንእሽተይ ብዛዕባ ኣሌክስ ቅድሚ ኣብዚ ነዊሕ ምካድና ክናቶ ኣርቲ ምካድና እስኪ ንእሽተይ ንገረኒ ንእሽተይ ፍሊደብሎተን ካብ ካልኦት
5: ኣሌክስ ክጅምር ከሎን ሎሚ እንታይ ኣበይ በፅሐን ክነብል እንተኮይና ኣሌክስስ ከም ኖርማል ሰብ እዩ ኮይኑ ግን ፍሉይ ትገብሮ እንተሎ ግን ነቲ ዝሓዞ እዚ ነቲ ዝሓዞ ኣፅኒዕ እዩ ዝሕዞ ኣፅኒዕ ስለ ዝሕዞ እቲ ናይቲ ፅንዓት ናቱ ውፅኢት ይኹምለካ ክእል ካልእ እቲ ተዋህቦ ኣሎና እናትና ተዋህቦ ኣሎና ተዋህቦ ከም ዘለዎ ከዓ ኣብቲ ዕድሊ ስተይድ ናቱ ፈልጦ ኸይኒ
1: እስኪ ዚ ንጀምር እስኪ በዚ ንያት በዚ እዩ ጀሚሩ እስኪ ፍሉይ ደብሎ ካብ ምንታይ እዩ ስ ንእሽተይ ነዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣርቲ ክከይድ ዘለ ደቅና ወይ ካልኦት ዕዘቡ ዘለዎ ዝመለብ ብክመይ ትገልፅ ኣሎ ንእሽተይ
5: ኣርቲ ኩሉ ግዜ ኮሚኒኬሽን ወይ ድማ እቲ ፋሽሙ ምግባር እንድዩ እጂ ኣሌክስ ከዓ ብፍሉይ ብምንታይ እዩ ኮሚኒኬት ዝገብር ዘሎ በቶም ቅርፅታት በዞም ላይንስ በቶም በቲ ሕብርታት ገይርዩ ኮሚኒኬሽን ዝፈጥር ወይ ድማ ታይና ክብለከ እንታይ ክብለ ብትግርኛ
1: ቆተቃልፆ
5: እዎ ያ ኮሚኒኬሽን ኮሚኒኬት ትገብር እንተኮንካሲ ኣብዚ ብፍላይ ብእንታይ ሽሚ ካ ትገብር ማለት እዩ ከም ኣርቲስት መጠን ስለዚ እንተታ በታ ቀዳመ ጀሚርናያ ግን ሄሪቴጅ እዩ ካብቶም ወለድና ናብቶም ንኣሽቱ
1: ኣብዚ ከዓ ንእሽተይ ቆልዓ ዳወዘ ቢዲፎዋ ካሚን ኣብዚ ከዓ ኣን ስድሪ እዮም
5: ስድራቤትእዮምእዚኦምሲ
1: ሌጋሲ ናይ ስድራቤት ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ of course abu mongolo adim sagamalla alexa kullo nabzaha adena malati the journey of faith
5: yeah the journey of faith
1: yeah ayba hatti and then nabzaha the most known artist
5: yes
1: mesh
5: yeah string is in thought
1: yes nabzaha of course you have the name nabzaha one of you of course mumhur baabi fitsu fazallo yorahalna na mishtay
5: انا عليك
1: دليتاتهم دي خمس عينات وبعلدهم سيتات مرصوص على حنقوله ده هيك حوالا ساعته بو بيخا
5: انا انا ما بزحت كزي بعلو يدي جمرو بعلي جمرو ابتي ابتي ابغله درجه مش بتعي دري يلو يد ما كوركشن تو هو يد ما سيليكشن نات ابروفال حتى
0: of course ከዛርቦ ጽናሁ መምህሩ ፍጹም ተክለ ማርያም ካብ ኤድመንተን ናይ ቦሃት አብ አርት አብ ቅባት ለተኮረ ብዙሓት ተማሩ ተለውዎ ካብ ኤድመንተን መጺው እሱ ከፍተ ሐደናቱ አዳላው ናይት ፕሮግራም ይነሩ ናይ ሐቅ ዝሐጉ ዚ ከም ኤርትራውያን ካናዳውያን አብ ዘኸም ዘዓነት ፈታት ፍላይ ፍላይ አብ አቲዝን ዶሎ ደቅና ብኸመይ ከንሕጉዞም ካብ ተሓንቲ ተማሃር ኳተለ ካብ ዞም ቤተሰብ ምቕባል ትዛዓበየ እዩ ንሕር ተቐቢልናዮ ኣደ እንታይ ላሲ ዝጋብሄር ተመስገን ስለ ዝበልኩ ተቀቢላቶ ነቲ ዝገጠማ ስኖር ኢዚ ንሕራ ሰውዕልኩም ዶ ቆልዓ ክዓቢ ክሎ ቢዩቲፉል እዩ ግን ብዙሕ ስራሕ ዘድልዩ እዩ ብተወሳኺ ከዓ ተፈላለየ ዓይነት ከምዚ ፀንሐ ንድሕር ገጢምዎ ነቲ ቤተሰብ ብጣዕሚ ቻላንጅ እዩ ብጣዕሚ መካትዩ ወይ ድማ በዳህ ነገራት እዩ ካብቲ ሓደ ግን ደሰውዓል ኩሉ ተቐቢሎም ብኸመይ ገይሮም ክሕግዝዎ ክእሉ ኣብቲ ደጋጠማ ሕማማ ኣይኮነን ፎከስ ገይሮም ተቀቢሎ ሞ ተመስገን ኢሎም ሶ ንሕር ተመስገን ኢልካ ንሓደ ነገር ንሕር ተቀቢልካዮ ፍታሕ ክመይ ኢልካ ክሰርሓሉ ትኽእል ጥራሕ ኢካ ትድህብ ካብ ስለምንታይ ኢልካ ሰር ጭንቀት ንምግባር ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሓደ ምቕባል ተቀቢሎም ከቲ ሲስተም እንታይ ሰርሕ ሸውዓተ ዓመት ንኢድመንተ ንታ ተመላለሱ ንወዶም ነታ ፎቶ ኣርት ኣርት ብጣዕሚ ቢዩቲፉል እዩ ነን ካብ ናትን ናብ ድራይቭን ናብ ምስራሕን እቲ ድገበሮ ቅብኣት ንድሕራ ሰውዕልኩም ንሕርካ ሰንበት ሓለፈ ሰንበት ሓሊፍኩም ከይትኩም ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ እዚ ከዓ ንሃና ፅልዋ ክፈጥረልና ኣለዎ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ካልጋሪ ብዙሓት ኣለዉ ብሰተሰባት ደጋጥሞም ከምዚኣትዩዝም ዘሎም ተፈላለየ ብኸመይ ቅበልዎ ተዛዓበየ ሲ እዩ ካሓደ ካብቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ሓደሓደ ግዜ ከም ባህልታይ ኣለና ነቲ ስድወሮ ዶ ደይበሎሲ ነቲ ድጥሙቶ ድዛረቦ እዩ በዚ ሓደሓደ ግዜ ኣነ ድገጠመን ኣሎ ሓንቲ በዓልቲ ኣዴ ምኬል ኣነሲ ጓለይ ከምኡ ኣለዎ ኣትሒዙ ነይርዋ ደስ ዝብለኒ ከውፃ ግን ደስ ኣነ ተቐቢል ዮ ክወሳ ከለኹ እንዳ ሰብ እቲ ሰብ ዋይ እንታ ኮይና እያ እንታ ኮይና እያ ከምዚ ኮይና እቲ በዚ ጭንቀት ስለ ድገብረለይ ኣይወሳኒ ትብለኒ ናይ ብሓቂ ተንኪፍኒ ማለት እዩ ሕጂ ከም ሕብረተሰብን ከም ኤርትራውያን እውን ባህልታት ኣለና ንሒዝና ያ ድመፃና ብጣዕሚ ፅቡቅ ፀጋታት ዘለዎ ባህሊ ገለገለ ግን ሕማቅ ባህልታት ኣሎ ሰብ እንድሕር ድገጠሞ ኣይኮነን ወዱ ድዩ ጓሉ ድዩ ንነብሱ እውን ሓደ ሰብ እንድሕር ዓቢሩ ርኢካዮ እንታይ ዓቢርካ እንታይ ተባላሸካ ኣይባሃልኒ ነብሩ እዩ ኣይትሕግዞን ኢካ ዘለካ ነቲ ሰብ ወይ እንታይ ኣረጉይካ እንታይ ረጉይድኪ ወረቨር ደ ኬስስ ክንምሃር ገለገለ እቲ ሓደሓደ ናይ እዚ ወስተር ሶሳይቲ ባህልታት ክነጥርር ክንክእል ኣለና ኣብቲ ንሃና ጥራሕ እቲ ንሃና እውን ክንፍትሾን ኣለና እቲ ፅቡቁ ወሲድና እቲ ደየድልየና ክነልግሶ ኣለና ሕጂ ካብ ዝተበገስኩ ታደ ብዘይ ኣገድስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛ ከይደርዮ እዩ ኣነ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ስራሕ እዩ ብጣዕሚ ታቆልዓ ኣክቲቭያ ኣቲዝም ዘለዎ ንሕርሰብ ብጣዕሚ ሃይፐርያ ወረቨር ብዙሕ ግን ምስኡ ድመፅ እዩ ተቐቢላቶ ኖርማል እዩ ንዕኦም ግን ንድሕሪ ወፂኡ ካብ ገዛ እቲ ሕብረተሰብና ከምዚ ክገልፆ ፀናሕኹ ኣፍልጦ ድዩ ወይ ድማ ንቕሓት ስለ ድውሕደና ኣመፃፃእና እንታይ ትኸውን እታ ቤተሰብ ንኸይተውፅኦ ትግደድ ኣብ ገዛ ኸፍ ክትብል ሶ ካብዚኢታት ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና ከም ሕብረተሰብ ክንዓቢ ክንክእል ኣለና ፅቡቅ ንሃና ወሲትና እቲ ገለገለ ደየገድስ ደየድልየካ ማነርስ ድበሃል ኣሎ ዩ ናይ ዝዓዲ ምውሳድ እውን ካብቲ ሓደ ምንቃሕ ምዕባይ ማለት እዩ ዝብላ ኣነ ንዝኾነ ካብቲ ሓደ ፅቡቅ ትምህርቲ ዝረእኮ ናይ ተክሊት ምስ በዓልቲ ቤቱ ዝገብርዎ ቃልሲ ኣብዚ ምብፅሑ ናይ ብሓቂ ብሽም ሬድዮ ካልግሪ ኤርትራ ካልግሪን ካልግሪ ዘሎ ከመስግኖም ይፈቱ ብዛዓበየ ግን እቶም ተዋስኡ ኣብኡ ቮሎንተሪ ዘገልገሉ ብዙሓት ንክልተ መዓልቲ ደኺምና ከይበሉ ናይ ብሓቂ እዚ ምሕጋዝ ነቲ ኣካልካ ማለት እዩ እሞ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ

0: Of course, I was a legendary Mahmoud Ward of Sudanese music, or one of the greatest Sudanese singer. The Halafa one, of course, Mahmoud Ward so much. And I hum the shat at Sana of the one of the that empty the photo of Malati, of course, for photo Lunka. كتحبرون ندخل يوم كت أعطوا لكم غادي ناي سامر كتيلة أورماي ربع كفال تخيد دلا كتيلة نبع خم حلال فركمي
1: شو عطى عمتي ناي سنبل كورن هارورن أبزان بسي حجمور لمي ديو أبزمو عالتا فترو يكوينو اللو دمس إنا فرتخي سمع خطاو إلا زخورو خمانا يمسلنن حدا معالتي سقابوي لبزعبا خامده بكسرهي بلكوو يوازينا وركون نعو أغربك حدا تعيق تباهريك السعلك قاليو بزوح زرعيا عينبو بزوح تاريخ مزجي بنين أبزان زحالة فاشو عطا عمتات أبسنبل زي رأيونا قردو يهلو هيوت موت عوت سعرت كلو تقورا تاخي وطاقو غلطة فيلكا بلني بنوحيو واستنفيسو تقورا تاختو تليخا بلكو وه تاي تريفوني الكاني أبزامي دا قويا قويا خبل معالت تورتاي أخيلو نبرتاي قبركو تريتاي فرخو نبرتاي تريتاي هوتاي زمي داي نيرو كاب كلو كيرز بلنقن كاب دمت نفر تخرح مخانيو نفاريت نسماي كتلعال لبي مسعي نفر مسعيان كتعرف دما مسعي عرف نايود سب نقر يقرميو لمدي حماقيو بلني زرو لبي تنكيفوني عوسنتي بوتاتات زلومو نوحنا يسرحتو مكرو زلوم عزيوم بقعاتن طعياتن سبات ولاكوا ادميوم تاخلة نمنتاي بطرو تاخم زلليو عيرد اننيو قداي قداي هاقريو من يخي ادمانا يسوراونت معك انجيرو مچم زل علم من سيكون وزن بريلن زوم لومي من سياتينا إلنا نمكحون صباح كن أرجينا زل علم جن من سيكون كانت تنبر انتين يروه ما نفلت شعودك كنا أنصارنا عكابا ويان يوم إلهم يعمتو دك سوراويان مس عمسوس انتين يخولو يسحى أكوي قدشت ولدو تات زي ترف تاريخه وخيدي كلتا ميجي إسران سلستن زعينة نايكونات نفرتي ناب تسامي أو يسامي تخطاتي لن تونجافا ناب نعفا شالك أتادسة بتمسطو بإنتو يفانون بكامو أناون حج غيدة تا أيروبلانا دي سابا مسبسحت نايتي تي في سابات ناتي في المخقبالوهم دوي لخبري إليو مكينة تنسيه نابكتا ما برركو ساعت عصر تحرم فرغان مسای مزومات او گازیت انجاتن مسنایک فلاحگر ایرترا نایزینا نایم محدار مینستریتات چنفر بیت صحفت سرحت انجا عبیت صحفتی اخیوانی رونی اب کتا ماس مرا بزوحات مکای نای رعینین بخوام او گدی تزبیب مرچاوی دیمو گواز زرسو عیز مسل

0: نابت احفتي قديمه بصحي غاد صقاي هايله مريم ابناي هوغا ازا بوليتيكاوي ممرحي ناي بروبوغاندان من نقحان كفلي حلافي زبل بورق قلم تصحفه ملكت ابا اف دغبي تصحفتي تصحيفولو رزان مجمري اديس ابا مسناي ايتوبيا تيليكومونيكيشن قصر سلك 1039974 الراخبني قاتيلكي مسناي زخفلا هاجر تيليكومونيكيشن اكاد سرا راي بالكوا برونتو الشبار رزان محرتاب صحفي تيا انجوايا تمثل بزيكا صغورا زخونه صباقا يبلا صلي مهر زمثل نوح صبو صغور سلوا مبزحت ان والد اسمرا صباقين اب عينن صغورن سننيو مبزحت ان بزح صبو يا غار يبلنن اديس ابا بلت رزان هالو صقاي غواد لحن بصحنا اقرغم كاتو داخل كبلن نمبر صراح كمان جميرنا لنا مدولي كمان نسيو فيلم اللي يخلخو داش فايف اير هزاتو كتمتيا دهري كلتا ساعات بولي سب سديد كا خمز وصلو قبر لو مشت قربا لو تشاون بار عايز انحن ناي تيليكومنيكيشن تاوي تمتا من كبل اش واد تقايا لماريا مبهال كابزي حدشنا بوليتيكا ممرحي يزدو ولزلخو دحان متينا تبو هو حجي حدا عقداس اخي باخم زلون ديخو نقركم دلي حجي بوتا قدم ناي هزبي دحنت زنورو اللوحنسا دحر بيتا منقستي فيت كلب سراح تنياتات منقستي هو ممرحي بوليتيكا لكم متو قزي ابنان حجي عزار باي كلو كمنا يبقى السلطان انتاي قوانو تغيرو ولا انا ايو قريموني قنا الله ايو دما زقرم دما اتسلطان نساب كتنو قرو سان بديو ناي هوغا عزا بوليتيكاو ممرحي عندبت مع طوبيت صحفتي بحيل تخفته سان بدكو سلامون بترا جيرجيس ناي ارتراخ بلاهاجر كاي حكوخوب كلن تناوي عبيوتاوي وفرا عرخابي مكوننيو عبتيز اللي مبروح قطو وطو في الشغطة زي في الليو قومتو حتصير سابنتو دلدل دخامها بقطو فتسيمو زي الرأيو سابيو بتاعوخ نزي أخبا كايلاي متئه بلني كل جزي هوخيو عقد داسنات جزي لعلي سابي ترديوو زي ركبو بوتا يلن عبزخونا بوتا دمما يلن حنكل حنكالي تايو انتاي ودي بلقوو نزهبن ترازاوتي اقلابي تندافتشكو ناي هوغا ازا تكالاوي اقاوماتاتن ناي سرح ممرحي تاتنيم بلني ازي تاتكوا خنقركايق باني نيرو قن بحاتيرو بمستير كتحازو اللوام بلني حجي تاريفو نازلو علاماتاتن تقباراوي مقباريو تقبار بلني ناي وتهدراوي وفرانا امام ممرحي ناي وتهدراو بوليتيكاو ممرحي ناي ايكونومياوي وفرا امام ممرحي ناي هاقراون هزباون دحنت ممرحي ناي انسبكشن ممرحي ناي حارستوتن ودبان ناي حرشاو لمعات ممرحي زبلا ترازات نبرا انتاي اوانكم زغلو ساريحكم وبجاها بالكو باقرموت لعلعامتي وسيدو الله دهرناي إساباكو ومأكلاي كوميتي كالاي أخيباينا تتحيزنايو بلني سبق مدلواتي بحكي بلكو اوه سبق مدلوات جيرنا لنا قن انتاي واقار لو وجهة ابتا قبار مسبت احنا كلو فحب لنا بمدب مسرح زبهالي لنا بلو قمدوم ببالنا نفوتو حق زرابا حسب موبلو ولا تنابرانا توليدنا تمرعينا خسابنا موت نابرانا أمقا قوانا كلو فنون بزي مدابنيو بفنوها كايدا كمانا جينيا السخونة هزبي عب عالم زرلو يمسلنن كابزي حماء كايدازي حاران وطردو قزيو ينافيقون زرلو مسارات سوشاليزم مدب بلان ودباون مأخلاونا سرار حانيو بزيو هنسات سوشاليستاو سرعات بخامي كامزي تقبر ايردانانيو بلانيو نمهار شمون تعمت عدم حدس بلوخو يكونن احنا تزيكونا خا ابدك انا يمهارو لخونو بلكو تا تولدنا دو بل نسيحيقو إيهي لومي من نسابيتو جزيل لوويل كايو إيخا بدخا من حالواتنا تفينان إنا مشت قزانا نبتس مسآتنا زرلو منين قدفو كمزي عمي تشوت كوينا مو معالتي عوالد كنو قوين وعل كوين يسمعن مسلني ناي سابيتي سيوخنا اللي عدي تبلني ياي قبرو ويلكام تنسان بعلو عابي صلوتيو نقوهن مشتن أخيبا بجيحتو أخيبا أماسياخا أخيبا فرق ليتي قزاتيخا أخيبا هيوت زيتا قوارز كده أخيبا تاتكوين الله ما عاس قزي رخيمنا كم نفري عير دقانيني بلا نمو عاس أبابيلو انتا اللوز قول لكا حتى تاني ولا كله قرم الله ودابة مدلوات زوتي يقولون بلكو كاب كسار اللعال زي كونس ناي بلبي ينيره نزو خلو كابا ديساواز مز أسب كاكا معروقون حلاف النطون متشوء من برقزا تمال ابيت صحفت ناي ولك ما كاين بسمن عدراشان الداليخا قريب كاغت سأنح كالي لسراحي نبرن سلامون كوميو حيا لسراحيو تزقرم بمفرراح زي كونه بفشيختاي زقبرو نزو خونا سب تحبو سراح كابتي زقبو زيادة جزيد ما أو حيدك تهيب كايو زد لخايو غيرو الكات تبل فلسفنا اللاتو إذا سامون عيلك أسكن بلني زعدا سنانو مستسلم حبرو زيادة دمكاتي وسخا بناح زد غمكاي تمثلن بلكو شعو تبرابريز مثل كل جزيد تسألي مسبب تسأقامو وابقوت وصل زي الرأخي كوون بلني تايفة ليتنا بجاها ولا تقوي سباتون تحازي أبي نازلو بلني إيه سبات دي سابا كلهم مسأملهم مجعم يمتدفي أغنى زعالي زنعاس كل مكينة جزا بيتسفة تدلي كابي خول للومي بكا بقيا بقيا يزو سندلو كتسألة الكورو بيتاريخو نزلو بلني أجوها بلكو ازو فرازي تودي اتزر اني بلا سرحو نايو فرا بوليتيكا ممرحي حلاف النطرعي نبرن نايت عبي قوائي قدما مدلاو نايوات فيستيبال نايت وفرا تقلال مدلاوات كلو نو يومز ملكتوو عبوت او زي من باري عدلي عمسقنكو زي حال فيربونا جوخا بلكو نتوقو باين نايبات فيستيفالين كندي سابات كمزو مصوت فلطلو بلن كندي كباب خلطة شحن ميتن عسر تحموشتن خون سقاب حجر بعطي ميت ترايب متيوم زلو حساب بومو بلن او بوي بلكو كقرم كرلوخو او بوي مبال دسيوز بلن عبتقو باين كباب سوسان تشعرتن زخونو ناي مولو إتوبيا سرحتنياتا توكلتي ناي ارتراخ في الهجر مرحتا هيمانوت ناي زتفل عليو بهيرا توكلتي مدرخس ميم حساب ومو زخون بحلاف النت أبزباني بزي كازي نابز بز غربو درفتات مزامور كديمكا مجمجام بوسترات فانفليتات ناشتو مزيحيتات سنوات عفاتن جروحوتاتن مدلاوالو عركي وازاي كونن أبقاها النبي إذن ببرزو اللغو بل النمو بنوي حتى انفسه كنوات وينا بالكوو تفلت بلني كم زنات كامورالي دس بلني أبزح جوان زيس لقاني نقر انتولو بزعباش قرات مسمعي يقيلو النذلو بفلاي ناولكت أقم أقر قريزة بلني ولكاو قداتنا نقول نقوسينا نابني حوار علامة تنقويس كندي تبعونيرو بزغونة نسغانة ناي بروبوغاندا نقاحن سراحة بكا تهزكال لي كاد ادحاني بلني عبوشتو بزوحة حسابات كم دمالالس هوي رايكا تبعونا قرو عرس عنين بر ابزرغ بومورا عرطيو مذكرتا صحيف توعي مذكرتا محزاي فوتوني زكالة نزبلغ قبري بلقوه صبو انا غنعنا غمز فوتو فلت يخا نسوي تسفا زبن دما انت مخانو زيرو انو كل سبكن يعلو تامري اب كل لو طلو زو فرا بزح كي مهرنا يترفني كيرس اخو خلقو بزعبا جامينغن كابز راديو خمي كنفنو حسبولو قال لي منبر اتبيكم زحاتلو غداي نيرو بلني غير مكا حجب زعبا زا غداي اهي مالاتني قولكو تعاملوا لي كاس نديو نغرو صبو حيس قالها تشاون بار يلوني وزا عركي تهزاويت اللي يخيدو كيترداني زي سعان النيس راح ينبرن بزح بناي حزنكم حق زربا نسولمون فوتوي نسو مسرحونكم كونعن قلتني لنقرات بتخ يزبلون منين يفوتوني وساني ودما فرحي تبع نقر يفلتاني سورا وساني حجي يزدلي نصبح زبالي اللن كونوع يخون جيجا حجي موسان فرد دما من تاريخ مداف زبل امنت نيروه قنافة قلق قل سبات هو خيو يمزبلوه قلا دما سلطاني فوتوي بمبال كم كور يمزفرحوه بز خوينو باتي انا وسانم قرات نسب سغاب زخونه انتي قدي هيوت زيت قوارص ناي موسانن مقراصن كيديا بخوم ايدما وسانن قرات نسب زفتو سب امني كونن وساني قرات خونالو موسان ناي ود سب اجايو اخيبا قتيلو بيت صحفتي بسبات مليون لو تاول بابا دك انستيو يون نيرانانا قدري ايه والا وشت غزا قلبابا زيك عادي زمسانا لو علاما بروهيو والا حانتي زحبا يولون تاريخ تسرح حفاش سلو زخونة كاب هزبي زخوول نگر كهلو يولون نازي دقاقي مز نقربكم دلوخو نايزي هزباو وفرا بحريات نخبها لكم يسلز دليه نايك فلاهجر إطراء كلن تناوي أبيوتاوي وفوري قيح بقخوب يبهال باهت صروتا قال هو إعازة ألامو نزحلفا إسا عامتات نحفاش زبي إطراء سلام زخلقون كم حبي دومو خموتو جيزيوم زحلفو تغنس ألتي ومبريتات نحنساب نمودعتان دمسيسكا بسنكم وديقون الزنحة قطبا نمهناتيو قادوش فالما يسرحنا دقاو مثلنا يزدول أخو أو الحكام رأي كخوني من البات سميعهم مو ويون رأيهم مو تخونيهم تغنس ألتي وانبريتات كيناتن حلكتن يمت أكار لو بلوم نسلاما وهزبي كرعدو جميرو مالو بسان كل ما شمتا بزيحلو سوسعات شكات رما نزخوناتات تتاكيمهم نزم اسكينا هزبي يزرفو اللو ناي تغنس ألتي وانبريتات نايك أربع علاما هزبي مرعد كخون كلو ناي رحوق علامو أم دما هزبي تباس هاتشونا ماريرون كمزي شفت مقباريو ناي شحن شعاتا ميتن سبعان شوعاتا سبعان شمونتن تاريخ كدقا ماينا فكدنينا كاب بحجي نازناي كتفت بروبوغاندو أم تتصاويرنا بمفشال نهزبي غن الرقاقا لنا زيناتات حاتاتات كلهم مدابات راديون تيليبجينين غازيتاتاتن ناي زوفرا تحزتون كرتسن بحرين كنت أباروقو داغم كرأي اللوام أبزوش تخلطة معالتي ريبورت خمتان اللوام كأدي ما كامز نغر كوخم كاب هزبي نحب او نغر اكهلوني سلازي ززبا سحنا يو خوناتات أبغزيو ناب ساعتون نهزبان حبرينا سانجانا حيزنا نغرميت كيرونا ويبرعنا مالتايو أبزي حالت انقاغه نغبرا لنا بلو قطلو قمدو حردو خامبال كنكو طبع لنا كم تفلطوا قداي إرترا حلخلخ زبالين حاو حابتو قوالو ودو سبعا سبيتو أبوو عديو برخازي كده سبيلن ناكايدو بروبوغاندا نخلو بالما ما زهرم كخون يقولون إذا مالت نايتي وفرا مدبن بحرن كيزنجع مالتايو حطولو دو بمبال ناي وفرانا علامان تحستون حصر بزبله دلس كلهم على علابي لينبر حصار سي نبرن نوه يتزاريبه اقدستي بوليتيكا وساني تاتا زليو وتا حندبات مستركب مس بزوح بزوح كم تزاريب يزقبركا نفسم تأمان كون سما يعرك وعبي لو دما ناب تعبيت يوصدي مثلني عب نفسي كمان كريو جميرا اللخو لوطي كاب بحجم السبات مزرب قريفة ناب سبات كزارب جموركو دحار انتاي كخووني اندعي ناي سلطانا راكي عبر اسخة تليبا تساقميا هذا خرطوم أكوبات إلو حفا بلو زغرب زلو موزيكاتات بومولو وبلو قرات صوار كبو حزو ترايو انتاي كنقبر نخيل زبل حتو قرب اللي فاتيمو زي الزناق عنا تخوينو زازانيو موزيكاتات مغرب كاليو زازناق عود رفتات اللو بلني هنايا ديمو مبزحت امني برغتن ناي تحيتون درفتات يوم بلا ناتوم قدايو فنو قطري تل اليوم حر
1: قولك سماوات اني اخوناي اوروماي رواحي كفال بناتي مالاتيو مزبالة ساب يوتيوب انحراب تسفانا production كيتكم مزبالة ساب ناي almost 11 hours production كت قطعت الواتو خليكم بسرفة نازل لرب مكثالكم ناموسكوكم أبزن بس كابن الراخب سلام عالتي مني لكم